0: Soufi. أحمد الخليع.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bienvenue.

0: الملك هرمز في 7 أيام من تاريخ الموافقة عليه.
1: ميدي 1 ليبرفيل 101.5 أبيجان 97.2.
2: Get your money, baby.